0: تعمل حنة اليوم؟ محمود مدير وانت؟
1: أنا؟
0: أيوة
1: أنا
0: انت ما حاجة سبحان الله
1: أنا
0: إنسان ومسلم.